0: Super FM, radioul tău.
1: الله معنا هلأ في الفيزور ما شاء الله على الدنيا كل الدار نيكولاس توبل رومانيي